0: ماكش عمري ايماجيني تجي وحده كيما كيف في هاد القهوه.
1: نو جو فير يدك
0: قربي شاطر ولا نو
2: امي اتون مي دو كو تي مون بتي كوبان
0: بتي كوبان
1: غرو كوبان انا صاي
2: متى كيلاج